فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ومثل كورونا والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا، خاصة في مدينة سوراكرتا ومن بلدان المسلمين عام، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سخر لنا الكتب كلها، اللهم ارزقنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقودة أو مناما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan itu tadi pendengar sudah kita dengarkan khotbah dari Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha. Pertanda selesai juga sudah prosesi sholat Id Idul Adha 1440 Hijriah di halaman Balai Kota Surakarta yang dihadiri jajaran Forkopimda, Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani. Setelah sholat ini juga pendengar, jajaran Forkopimda dan pemerintah Kota Surakarta akan melakukan pemberian hibah 6 sapi kepada 6 masjid terpilih, yakni Masjid Baitul Hikmah yang berada di kawasan Balai Kota, Masjid At-Taubah yang berada di kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Masjid Al-Ikhlas yang berada di Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, kemudian Masjid An-Nafi'u yang berada di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, dan Masjid Balai Muhammadiyah yang berada di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari. Demikian yang bisa kami laporkan pada jalannya sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman Balai Kota Surakarta. Joko Putro kembali ke studio.
2: Terima kasih Joko Putro untuk laporan lengkap Anda mengenai situasi di Balai Kota untuk sholat Idul Adha pagi hari ini. Salam sehat selalu ya Joko Putro, dan Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini.